اختت يوسف بابا اختت يوسف اختي اللي بدت زمانو هكا غتكون تنكرك تشابي هاتسي كونتنت خاطر الواصل